الحق ولحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس

0: اخ برچام الوريا يا مي يا سبيد بيطلونو
1: شفا وبيدنجي قندمي بيجاي نهي واقش يا ديارة طابا خوب ومداري جيتكو بچره مري باره لاوكو حيرانا بيجيد افين دار بين لسر كناري بي بقرن بيدنجي هميد خون نقر يا زاروك جيتيد نبلغي الدارك دورن شبو بيدنجي هميد خون.

لفي دمي وقف شبه بناف هزرت سينجي خدا يتجفزم جي تشك تشكا دم جميري ازيت ترسم بو مزجينيا افرو صبا يتجمجري وتجري خدا يتخندقم ازيت ترسم جفي اسمان الشين وصاهي سبيد راب ميبو يتور وروجا مبدافت خود قريب وهي في بجافت خو نبينا نبينا نبينا.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري مكان 0 حفصادو بينجي 225 47 74

قدرو منو تايكا قدرو منو تايكا تجي مينا من خديا دلك تجي آزار مينتي دزانم رابر دويتا وكا أجدي هايان بزافا خندقينا تدكت دزانم تجارة چاوين تل روندكا زهانا بوينة و زهانا بن لبزانا دماتو بيدنگ دبي حيف لأسماني نادر كفي دماتو غمگين دبي بل آوازن دل وكر ناجنن دماتو مليل دبي بل گين گلا حشق دبنو دوريين اها وجارجي ازو تو بوين ياري اگد دستن قدره ديو جاور شرينا من داب هفراد بدلو جان بجان قدر آخو بگوهورین دل بدلو جان بجان قدر آخو بگوهورین قدر آخو بگوهورین

0: خاطر مستن كادي مني جوان
1: بو ديتن و قهداريا برنامه و نترين و جيان مال تيك توك و فيسبوك راديو دبوك ببينه.

0: سلام مرحبا.
1: اهلا سر جاوا.
0: تبو تبخرنا بلد.
1: عزيز تبخر بلد. بس بشرط السلام عم سيدي جبر فيه. اذا الله كرمك.

0: شاكو فير دو شاكو بوليف جبران دو نويو بن صدف بوسخ لاميو لاشيتا وخواكو كيل ديفي جوبن فير سردونا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيو بدهوكي والله أفري صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

راديو دهو كوداريا برنامج سبيدا باش فوكس زنجلن جياني وشابو شغان بكان حفتيانه كوداريا وان برنامج لراديو دهو بكان بارزاني وتفجر رزقاري خوزا كرد كردو آوارابون ساخلمي كودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک